عندنا بعد دوغنا ربوسي يعني سباسنا بعد نكتان بكن نورام كي كان يا كي مانغ ربوسي يا صندوق كي غيرنا تيم تو انا مانغ تاني غا ريكي تي كونا انا تاني راكي نكو ين دايو كي كو تاور كو كانو كونا بان كو راكي بس تاور وين كاي بكم مسج نكو يرا ان ان دي بي بي اي موري اف ام اي 9.9 سبرو روكي نا يون دي مسج كونا مان ان انا ن سا غورا نكو نورا دبي غورا ماين مانغ رو غورا ربوسي كي مينا كي اسما كارو وين با kakai kuna yon katang intent temuan teri gara ng tamero ay sana ko kina kon yere ni battery sa papanaroy maya kuna na kawat kuna recharge sa kamero na ora